0: حركت ثوري يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا عيني يا عيني كنا في أحلى
1: كنا في يا نور عيني
2: نسيتها
1: يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني روحنا ضحية.

نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية.

احنا ضحية يا نور عيني. كنا في يا نور عين يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني. رحنا ضحيه

عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني. رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية.